0: La ilaha illallah.
1: ربنا اغفر لي ولوالدي يا الله يا رب العزيز. استووا صفوفكم فإن تزكية الصفوف من تمام الصلاة.

أكبر. الله أكبر كبيرا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات، إن صلاتي ونسكي ومحيا لا شريك له وبذلك أمرت أنا نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

0: آمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنت عليها وعلى والدي وأعمال صالحة ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر.
1: سبحان ربي العلى وبحمده. سبحان ربي العلى وبحمده.
0: الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده.
0: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأعمال صالحة وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث

0: الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر
1: سبحان ربي العلى وبحمده سبحان ربي العلى وبحمده سبحان ربي العلى وبحمده
0: الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر
1: سبحان ربي العلى وبحمده سبحان ربي العلى وبحمده ربي اغفر لي وارحمني
0: الله أكبر التحيات المباركة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ما إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات شر فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله من أهل القدر
2: كانال انفورماسي دان انسبيراسي برو ساتو

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.